قالك جارز وبتربية بتخوش بونس عصابة كم قرش خور يعني ناقج النظام قالك إزاي بون يعني متماشى ومثل متماشى وتكني يعني بجد هفعل هذا ناوية تشتري خسارة من في شهر ولا من في شهر يعني مع ساخ وعسى من نذكر في شهر وقروها بعض وقتها استربى في طبعا باقي ليا جوجل خوف بكين

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معاه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه استمر بهذا العمل.

فاني لي هاي الدجداشه فاني لي هذا جد اول ما نبدا عمليه كشف اولي لسطح المقبره فنضع العلم الاحمر على كل رفات بشريه الظاهره او حتى اللي تظهر عندنا اثناء التنقيب نخلي علم احمر نستعمل علم اخر في الابيض نخليه للادله الادله يعني الظرف اطلاقه هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقه مع الرفات اما اي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى وجده مع الرفات سواء كان ساعه او محبس حلقة

0: شنطة أغلادة مسبحة هاتف دقاير جداحة أدوية كفية يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها فدنا نعتبرهن مقتنع. والله شيك هي إنه الزحمة عليك. اي ممكن رصاصة. اي
1: حيل قريبة حيل.
0: اي اي هذه يلا اوكي هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على انه اكوفة خطر هذا.
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسول بياناتنا شنو كان إحساس هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله، بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه، كان يفكر بعائلته، كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط إله وتعبان إنه يحقق أهدافه، رغباته، أمنياته، شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم، بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياتهم.

0: واحدة جواها مباشرة حرك هذه وعلي تعال بعض الصورة علي الصورة تعال شوفها هذه جواها مباشرة
1: هاي تكرم الحذاء هاي مجموعة عباء نقرأ لها نقطتين ها نقطة منها نكتب لك بالتفاصيل حكم القانوني واحنا نكتب مجموعة
2: عيني
1: أجزاء من الجنجل
2: أي عيني راح أبدي رفع
1: فش حكي
2: يلا يلا رقم هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة بودي بارت هو حبي عدو نعطيك إياهن بعدين نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع وننطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشرية احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي نحتاج منهم أن يفهمونا ويفهمون عملنا بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير بعملية الفتح ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجمعية فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجمعية في منطقة الشرق الأوسط هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الDNA عليها، الDNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هوية مفقود وصلنا اهله اليه، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه، فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفة بنفس الوقت اثناء عملية خلينا نقول ظهور نتائج مطابقة. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى معانا خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرة العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

بعد ما جيت عارف خفاك دي سابو من ناني هش قوارو عاف وشو ما تباقم قو فيدا ناغا لازم استشيكي خوشيكم هاتشيكي دينا بو معجونش خوشيكر قوم نكارز بقوم قوم بارك تيكر قوم نكارز بقوم قوم دوسا نانو عافو نفر نغيسيا مقال كيلو بو هايو وقوز قال لي عيجز مو نجبا متشون

كافي قساوية، فهروح روح يرد شدو بشتي كمش بال هاتين بامنات بيرابون كتشيكا بيرد شدوش مارات جو انو كان بزعل مك هاتشت كر چنات كر چنات كر يكيش داسي داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شامبو ودي ملتالي عن الشيرات عالمات كان بجي

0: انت بنته. هذا اول
1: شيء.
0: زين هذا من؟
1: هذا اخو.
0: هذا اخو موجود؟
1: موجود.
0: تمام هذا اخو. زين هذا اخو وهاي بنته. وهذا من؟
1: هذا ابن عمي المفقود.
0: اللي هو ابن ابن هذا؟ ابن هذا.
2: ابو المفقود.
0: يعني هسه هذا. زين هسه وين هذا؟ ابن عمك؟ يعني هو يصير
1: اخو. يعني هذا عمي وابوي يصير اخو. أكيد دلمشق هي بس نفس الحالة مرتاح جدا يعني ده صالة هسي كم هسي القادة في كيف زحمته يعني أم يعني خوارنا ما بزورها بالمدش يعني نقول شن درك من جهك دلزمشق استي يعني دلما تشتاق وش ناب يعني ما زم خيرك هي آخر هر خير دلما دهنا يعني بمريم خيره دارين بس ما زلم جيزان بيو قواش دلي زلم قواش دلي مرتاح
3: بعيد عرفاتين أفعيد عرفاتين كا أما القول قرهن وبيطا كافلان كافلان تشتقي من دمه

موجودة البيس دو ما هذا تو 2020 بيس دو زوي وخدي ما أخبار فكرين وبري بيت جا ما خونو أو ياخد أبو وتعني جي مثلا ناس بكن أفصل بيس شاري ما هذا تو شانزار رفاتي ما هاتن إجري برازيل مبو نحن جي ما المفرقة حتى نقول كنا سيزده مها يانزا 2015 شنگار برین وی وی چاگه دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان بجیش وی جوارو حتان همانا یعنی وی ها بود ده ساله